ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟